السلام عليكم برانو مينوالو جايم جايم سلام ها تاسو غي بروغرام تاورينو دينا دينا مننا مننا